أمرني اسمعوا سيف ودي له شيء اي عودوا قاع اللي بيرو عند الناس اوه صافي فريزر

0: سيدو اسال
1: افضل صاحبي مسعود الدين مسال عبير بيسكرا وحسن احلى وحسن الله كوباني ساي ساي هاي بحسن جواتك قاعد يلافي ساي سيرواد هاي قاعد روح انا لافي سيرواد هاي قاعد ايوه صلايفيه ساي ساي هاي قاعد يلافي سيرواد هاي قاعد ساي ساي هاي بحسن عبير سيرواد احلى اوتي جي بي جر اخويا بيسكرا في عقل ومرحبا بكم في اوتي جي بي صافي في سير عندنا حاجه كبيره والشرق واحنا في سكره وفي سكره وقاعدين صارت يسقاو تيجي في سكره كاع